عندي 6 اولاد وزع مرض ما بيت احساب سوسي برمتوني سوسيستان وسوات وناسات وزع المرض نترال المرض نترال شلو انا غير ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو مكاسا اتحان مرض سيرا هنا في الكات هي فاتن هي اتحان مرض سيرا بعرض عن لقال for example بق مرضا اي حانكا أو بلوجا جوتانا بلوجا أتاهم مروس السلوك نجمة ولا لغوص نيتو بلا فايا منتو كامرو بي بس ترى لبا مروس نجمة أفتادو إذا ما كان سوما دا إذا بسي جاري

عند الدولة وزامره ما يقدر أحساب سلوسي برمتوني أسلسان بسوات ونسات أوزا أمر نترال أمر نترال شرا نبي ما تنزيستي على لقال يقول أمر شنو ما كاسا أتحان أمر بسيرا هنا في الكات إيه فاتفاتين إيه أتحان أمر بسيرا بعرض نلما for example بأمرك أي حانك أو بلوغا جوتانك بلوغا أتحان أمر بسيرا سيرك نبي ما كاسا ولا لغوصة نيته بلا فايا منتو كان ربي بكيس ترى يبا مورو سنبما أفتادو إذا ما كان سوما ديان إذا بسيجارة أو أدو